الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین کرام تاسو اور انسٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمنګ پروگرام دی 4K کاسمیٹک سکرین په تاون سره دی اول سنت تر 12 بجو پوری یو امن اف ایم 88 شری پروگرام کې تاسو موږ ته ټیلی فون کولای شئ 0997310400 منی تاسو موږ ته میسج را لګولې شئ 8583 منی تاسو زمنګ دا پروگرام په ګوګل منی زمنګ چې کما دی گوگل آئی ڈی دے پاگے منی متاس دا اور ادلے شیری اگران اور ادن کو

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.